0: لما نجملة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شبه لجملة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
0: كانوا ليسكت وتقعد